0: Pledge now, pay later. Did you know that you can pledge your support to 3CR Radiothon now and pay up later? Call the station during business hours on...
1: You're listening to 3CR, 855 AM, 3CR Digital, and streaming on 3cr.org.au. The following show is a repeat and may contain some out-of-date information.
2: You are now listening to the Eritrean voice.
3: Una South Eritrea.
4: Zi Dimti Eritrea.
2: Ladies and gentlemen, this is Maramin Nadi with you. You are now listening to the Eritrean voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 9419 8377. Again, the number 9419 8377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
3: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
4: مرحبا كبوران سمعتنا زي دمت إيرتراي دمت إيرترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنت حموشتي حموشتي سوني سوني كاب ساعة شدشتان فرغان كساب ساعة شومنت زم حلالف سومنا ومدابي كم أون كبوران سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتلونا تخل
5: اهلا بكم مستمعينا الاعزاء تستمعون الى اذاعه صوت اريتريا من 3CR على الموجه AM 855 كل يوم الاثنين ابتداء من السادسه والنصف وتستمر معكم حتى الثامنه. مستمعينا الاعزاء في برنامج اليوم نبدا بعد قليل مع الاستاذ احمد محمود بالاخبار، وبعد الاخبار ايضا لدينا لقاء مع الاستاذ الامين عبد الله عبر الهاتف بمناسبه الاحتفال للخريجين لعام 2025-26.
6: نعم.
5: وأيضا لدينا لقاء سريع أو لقاء عابر أجرته إذاعة صوت إريتريا الأسبوع الماضي أو يوم الجمعة مع وزيرة التنمية والتعمير والمساواة المرة أحمد عندها مسؤوليات كبيرة.
6: كذا مسؤولية نعم.
5: فكانت فرصة طبعا هي كانت أتت لزيارة محطة إذاعة 3CR.
6: نعم.
5: المحطة الرئيسية يوم الجمعة الماضي، وهي كما قلنا وزيرة لحوالي 3 مناصب في وزارة في حكومة ولاية فيكتوريا.
6: نعم حاليا وزيرة المواساة المساواة عفوا المساواة موجودة.
5: المساواة وأيضا التعدين و اللي هو التعمير.
6: نعم
5: التعدين والتعمير.
6: وكان وزيرة الطوارئ طبعا حال الطوارئ اللي نتحدث عن الوزيرة طبعا فيكي وورد.
5: فيكي وورد نعم.
6: نعم فيكي وورد.
5: وهي طبعا تمثل منطقة إلسم ومن حزب العمال الحاكم حاليا في ولاية فيكتوريا. فكانت فرصة أستاذ أحمد التقت بإدارة محطة 3CR وأيضا التقت بالعاملين وبعض المتطوعين من مختلف الأقسام.
6: نعم.
5: ومن ضمنه طبعا القسم الإريتري كان حاضر، ويعني إن شاء الله قريبا حتدعم الإذاعة الرئيسية لتحسين الأدوات وأيضا تحسين
6: يمكن تجديد نعم تجديد
5: من ضمن حاجات بسيطة جدا الاستديوهات وكذا فوعدت بذلك، ونتوقع إن شاء الله يعني إذاعة 3CR يعني حنشاهد إن شاء الله تحسينات في الاستديوهات وأيضا حتى في المبنى نفسه حيكون في تغيير في اللي هي البيبان
6: الهيكل نعم المبنى
5: ليس المبنى كله لكن حيكون فيه زي ما تقول ترميمة
6: إصلاحات إصلاحات إصلاحات نعم
5: زي ما شايف طبعا
6: نحن نتحدث عن مبنى قديم طبعا قديم فوق الخمسين سنة
5: فوق الخمسين سنة نعم. وكما ترى حوالين المبنى كله يعني مباني حديثة مباني تجارية حديثة
6: متاخمة لسيتي يعني منطقة السيتي العامرة طبعا
5: بس للمعلومة يعني أيضا هذا المبنى كان حيكون بنفس المستوى لكن كما نعلم زاعة سري سي آر هي زاعة مستقلة تماما من أي جهة وفي نفس الوقت اللي هي ما هي زي الإذاعات التجارية
6: نعم عرضوا عليها قبل كده
5: طبعا طبعا يشتروا المكان عشان يشتروا ويحسنوه يبدوهم دورين وثلاثة لكن هم رفضوا ولا زالوا متمسكين. الشيء اللي عجبني في لقاء الوزير أحمد يعني الإدارة بكل فخر كان بيقولوا نحن نمتلك هذا المكان الجاليات الإسنيات
6: نعم وهذا رصيد هذا رأس مال كبير بالتأكيد في هذه المنطقة نتحدث عن ملايين نحن دلوقتي نعم
5: صحيح فحتى الإدارة يعني ليس طلبا لكن ورت الحاجات الناقصة اللي هي الحاجات الشورتج اللي موجودة والمطلوب إصلاحات يعني ما طلبت مثلا اللي هو عشان يكون مبنى كالمبنى التجاري اللي له عايد
6: نعم
5: لأنه هذه الإزاعة كما هو معلوم يعني الخمسين سنة اللي فاتوا أحمد كل العمل هنا يمشي بمستغلين يعني ناس متطوعين عفوا
6: نعم
5: نعم
6: إذن جميل جدا إذن يمكن نبدأ بهذا الخبر بالضبط يعني حيث زارت مستمعين الأكارم زارت الوزيرة في فيكتوريا في حكومة فيكتوريا فيكي وود إذاعة سري سي آر يوم الجمعة الماضية وتوقفت على مرافق الإذاعة واستمعت على شرح مفصل من إدارة سري سي آر عن رسالة الإذاعة وأقسامها وكيف أنها تعد ركنا أساسيا في الإعلام الإسني بأستراليا خاصة أنها واحدة من أقدم الإذاعات التعددية على القارة ويبث خلالها أسبوعيا برامج متنوعة بلغات عديدة بعدها يوجد على الهواء لأكثر من ربع قرن كما هو حال إذاعة صوت إريتريا وحضر الزميل برهان إسماعيل جابر من صوت إريتريا زيارة الوزيرة للإذاعة وأجرى معها على هامش الزيارة لقاء سريعا عرف فيه عن إذاعة الصوت الإريتري ووجه إليها عدة أسئلة عن أهمية الإعلام غير الناطق باللغة الإنجليزية في أستراليا وماذا تقدم حكومة أولاد فيكتوريا لهذا الإعلام ووسائله المختلفة وعن خارطة المرأة في الإعلام الأسترالي العام وغيره من الأسئلة. إذن الزميل برهان تحضر طبعا كما قلنا هذه الزيارة لا أدري إذا كانت المادة جاهزة بإمكاننا نذيع اللقاء السريع اللي أجريته معها يمكن بصوتها مستمعين أكارم طبعا نتحدث عن وزيرة المواساة الوزيرة في حكومة ولاية فيكتوريا فيكي وور وهي من منطقة إلسم كما قلنا وكانت زارت طبعا الاستوديو الرئيسي لإذاعة سري سي آر يوم الجمعة يوم الجمعة الماضية وزارت طبعا المرافق والاستديوهات بتاع الإذاعة وأوعدت أيضا بدعم الإذاعة كما قال الزميل برهان وكان الإذاعة الصوت الإريتري يمكن الوحيدة التي أجرت معها لقاء سريع على هامش هذه الزيارة
5: نعم أحمد لأنه الزيارة كانت كلها ساعة يعني ويمكن
6: ساعة وكان في يوم عمل طبعا
5: نعم واستغرق يمكن 40 دقيقة كانت في التجوال
6: نعم
5: للاستديوهات وأيضا لل التحدث مع إدارة الإذاعة
6: نعم
5: فنحن حاولنا نستفيد من وجودها ويمكن نحن الإذاعة الوحيدة اللي لقينا فرصة أيضا لدقائق بسيطة عشان نسأل بعض الأسئلة وأيضا في المستقبل أخذنا وعد لأنه في الحديث الجانبي يمكن تطرقنا لمسألة الإيكواليتي اللي هي المساواة وما أدراك من مساواة
6: نعم
5: ونحن مجتمعنا بيعاني من هذه المسألة هنا في هذه البلاد وفي عنصريات كثيرة سواء كان لعرقهم أو دينهم أو لانتمائهم لبلد معين
6: نعم
5: فأبدت استعدادها بأنه يعني يوما ما إن شاء الله سوف تكون ضيفة خفيفة والناس تسألها رأسا بما يخص الأشياء فأنا حبيت طبعا نستفيد من وجودها وأخذنا هذا اللقاء السريع أحمد
6: نعم
5: intersects with equality because that نعم أحمد فنستمع إلى اللقاء السريع الذي
6: نعم.
5: أجريناه مع الوزير. Okay, dear listeners, I have got with me I've got a lot of things in this shoulder.
7: Yeah, which is the portfolio under which I'm visiting today is Creative Ministries, but it also intersects with equality because that's the LGBTIQA plus community, and you've got a fantastic representation of that community here at 3CR.
5: Thank you. So what do you want to say about your visit today to 3CR?
7: Oh, it's been great to come in and have a chat with everyone, see what's going on, but also the awesome May Day events that are on, this great band that's been playing. It's been a really good visit, and it's been great to see the diversity of shows that are on offer here, the kind of conversations that people are having, but also the ideas that people are exploring. It's terrific, and it's so important to have that freedom of ideas and of people really, you know, testing out debate, conversation, on radio is so important, and we don't always see that on commercial radio.
5: Yes, that's very true, and that's why I like 3CR too. Okay, so what is the importance of ethnic radios and its message to the general community?
7: Yeah. It's important to have, as I was saying, important to have diversity of voices, whether it's on TV, whether it's on radio, whether it's in print, whether it's in literature. And to have community stations, just same as community TV, that are ensuring that that representation is there, that is ensuring that there is that link to culture, there's that link to history, but also that link to what is happening right now with community as well. So it's a really efficient way of communities not just communicating with each other, but also hearing from other parts of their own community what is going on in Melbourne.
5: So as you said, as you described, the importance of the media plays a critical role in our really diverse communities here in Australia. So how does the Victorian government support us? This is in community radios.
7: Yeah, so we've got a number of grants within my portfolio of creative industries, but there are also opportunities within the Department of Multicultural Affairs, as well as a number of other departments as well. And the federal government also plays a role in supporting community radio and ensuring that those voices are supported.
5: Yeah. So, and how does the just as Minister of Equality?
7: Yeah.
5: How do you find the opportunities for women in the Australian public media?
7: Yeah, so I think that, I mean, talking from creative industries, it's good to see that there is a strong representation of women at 3CR here and the support that is given to women and gender diverse people here, and that developing of a skill set as well as confidence is incredibly important. And that development role that community stations like 3CR play cannot be underestimated. And we are seeing more and more women in our media across the nation, but we still need to see diversity within female representation as well. And so we have so many different communities in Victoria particularly, and we need to see more of that diversity, men and women, across our media.
5: Yeah, and the last thing maybe, as you know, the 3CR Community Radio, it has been established by the community, for the community, 50 years ago, and now we are celebrating our 50th anniversary on July. What do you want to say about that?
7: Oh, I want to say congratulations and well done, but also want to congratulate you on your 25 years coming up in September, which is fantastic. It's 50 years is phenomenal, and it's a absolute, like, it's incredible to think that so many volunteers have been participating at 3CR for 50 years. Yeah. It's an extraordinary effort, and it's an amazing legacy.
5: Okay, Mick, we'll see you in our 50th anniversary and in our 25th anniversary for the Eritrean Show, hopefully. And thank you very much for your time and your visit today.
7: No worries. Thank you. And thanks for the chat.
5: Thank you.
6: إذن نعم مستمعينا الأكارم، كانت تلك إذن الوزيرة الوزيرة فيكي وود، وهي طبعا كما قلنا كانت وزيرة الخدمات الطوارئ والتعافي من الكوارث سابقا، وحاليا تشغل وزيرة المساواة في حكومة ولاية فيكتوريا. وكانت سجلت طبعا زيارة لاستوديو إذاعة 3CR يوم الجمعة، والزميل برهان إسماعيل من صوت إريتريا كان حاضرا ووجه إليها طبعا الأسئلة التي استمعنا إليها. الزميل برهان طبعا هي بتهني طبعا إذاعة صوت إريتريا بمرور 25 ربع قرن، بمرور 25 سنة على وجودنا على الهواء بشكل مباشر طبعا، كل يوم الاثنين, ومن زمان طبعا كنا بدينا من يوم الاربعاء ويوم السبت ايضا.
5: نعم.
6: وتهنينا اذا احنا, انا لاحظت ان احنا نصف عمر الاذاعه يعني.
5: بالزبط.
6: اذا كان الاذاعه بتحتفل ب 50 احنا هنحتفل
5: ب 25
6: يعني. نعم.
5: وهي فعلا احمد يمكن اللقاء كان سريع زي ما قلنا, واستمعنا للردود على الخطوط العريضه, لكن في الدردشه في دردشتنا الجانبيه يعني يمكن اكثر
6: ادتنا
5: وقت يعني ادتنا وقت كثير عشان نتحدث في اشياء كثيره, مثلا عدد المتطوعين المروا بالاذاعه, إناس على شباب على رجال على
6: هي نفسها كانت متطوعه وعملت
5: سنه 89 كانت متطوعه
6: كان موجود هنا
5: اذاعة سريسي آل.
6: نعم.
5: فمن النوتس اللي اخذته يعني كانت مركزه فعلا في البرنامج الإريتري, لأنه شافت الزمن أول ساعة ونص مقارنة مع
6: الأقسام
5: الثانية اللي موجودة. نعم. ساعة وربع ساعة في نفس الوقت
6: يعني
5: الزمن قضته يعني العمر اللي هو 25 عام, وكما سمعنا قالت
6: يعني
5: تحتفل ب 50 وأنتوا ب 25.
6: نعم.
5: فهذا أحمد طبعا هو فخر للجالية الإريترية, ورحبت أيضا بالدعوة كما سمعناها بأنه حتحضر إن شاء الله الاحتفال 25.
6: نعم. 25 والخمسين أيضا
5: والخمسين أيضا. نعم.
6: ولا حيتم طبعا في جولاي
5: الرابع
6: حيكون في الكولمو تاون هول
5: في هودل ستريت.
6: هودل ستريت بالضبط. نعم.
5: وبهذه المناسبة ندعو الجميع
6: دعوة عامة يعني يفضل عادة جالية الكريمة لو حضروا كلهم,
5: يعني
6: لأن الصوت الإريتري زي ما قلنا صوت دائم ومستمر في هذه الإذاعة وأحد الوجوه الباردة يمكن هذا الصوت في أقسام هذه الإذاعة.
5: في هذا العام أحمد الإذاعة متوقعة من حضور يعني حضور لا بأس به من الجالية الإريترية.
6: نعم.
5: وحتى حيكون في قسم الإريتري حيكون واضح وبارز في.
6: نعم.
5: هذا الاحتفال
6: تكون ترابيزة خاصة أو ركن.
5: نعم.
6: أو ركن خاص به طبعا
5: الحضور والزيارة
6: يتم عرضها. نعم.
5: نعم. الحضور والزيارة أعتقد حيكون مشجع,
6: مشجع
5: وده.
6: نعم.
5: حيورى أيضا قوة.
6: نعم. هناك أيضا علاقة خاصة لأن إحنا كإذاعة صوت الإريتري يمكن بنينا علاقة خاصة مع الإدارة الرئيسية من خلال حضورهم أيضا لمناسبات الإريتريا.
5: نعم. في الإفطار في عيد الاستقلال وكذا.
6: نعم.
5: ودائما هم حاضرين فعلا
6: حاضرين. نعم. حضروا يعني كذا مناسبة للجالية الإريترية
5: دائما
6: في بعد خاص في هذه المسألة. نعم.
5: في كل مناسبة إريترية دعوة تتقدم لإذاعة سريسي آر يعني دائما بتأتي اللي هي المسؤولة الأولى في الإذاعة بتحضر.
6: نعم.
5: ومن الشيء الملاحظ أحمد هذا العام في إفطار الجالية يمكن ميج هي اللي طلعت آخر واحدة من القاعة يعني كانت قاعدة الغير
6: ميج هي هذه المديرة يعني
5: المديرة العام للإذاعة.
6: نعم.
5: فهذا الاهتمام لم يأتي من فراغ, وجدوا هناك ترحاب من الجالية الإريترية ودائما يرتاحوا عندما يكونوا ضيوف للجالية الإريترية كما ترى دائما بيتقاسموا الوقت. لا المرة الفاتت انتم مشيتوا, المرة ده احنا مشينا
6: نجيكم. نعم.
5: فده بيوري فعلا هم شايفين في جهد مبذول وشايفين الجالية فعلا وقاعدين يحضروا مناسباتها.
6: حتى من الأشياء الجميلة هم لما يجوا ذكر لما جاتنا إدارة الجالية هنا وعملنا معها لقاء بعدك بده يسألوا كمان من الإدارة
5: طبعا
6: وطلبوا من الإدارة لو يجوا هنا يا ريت ويعملوا معانا
5: صحيح
6: يعني معجبين أيضا بفصاحة يمكن إدارة الجالية وخطابها وكذا.
5: وحتى الشباب اللي قاعدين نعمل معهم مثلا لقاءات مختلفة.
6: نعم.
5: أحمد.
6: نعم.
5: يعني القسم المراقبة مش من المراقبة نحن قاعدين نعمل إيش, لكن المسؤول من الأقسام كلها بيستمع بالمناسبة سواء كان عربي أو تجرينيا وكذا زي ما أنت شايف.
6: أكيد أكيد. يعني.
5: وبالمرات أيضا قاعدين يستعينوا بينا
6: في ناس يستمعوا من خلفنا في ناس يستفيدوا قاعدين يستفيدوا من تجاربنا أيضا ومن معلوماتنا ومن يعني طلعنا على هذه المنطقة
5: يعني هذا أفريقيا هذا أفريقيا التفوق أحمد.
6: نعم.
5: أو هذا الدرجة اللي واصلين إن شاء الله الناس تستمر وتقريبا نحن خلاص مرينا من
6: نعم
5: فترة اللي هي عدم الاستمرارية ما حيكون موجود.
6: يمكن تجاوزنا العقبات الأولى والتحديات. نعم. الأولى بالتأكيد احنا نتكلم من كل الناس اللي مروا بالإذاعة نتكلم عن ربع قرن
5: طبعا.
6: أعتقد فترة كافية لبناء كل ما تتخيله وما لا تتخيله. نعم.
5: نعم. وبهذه المناسبة نحب نذكر المستمعين بأنه الدعم السنوي للإذاعة سوف يبدأ في 9 يونيو القادم.
6: نعم.
5: لكن إن شاء الله سوف نرسل رسائل نحن كالعادة بفترة من الزمن لكي نتمكن في دفع المبلغ المطلوب في وقته يعني في نفس اليوم إن شاء الله.
6: نعم.
5: وستعلن أسماء المتبرعين في 15 من يونيو في البرنامج الإريتري من الساعة 6:30 حتى 8:00
6: مخصص نعم
5: لجمع
6: التبرعات
5: جمع التبرعات وأيضا إعلان ما جمع وإعلان أسماء المتبرعين والمداخلات من الناس إن شاء الله.
6: جميل جدا. مستمعينا الأكارم، إذن في أخبارنا الأخرى، وجهت تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى إلى أب قتل طفله في كالجاري بكندا، وعثر على جثتي طفلين البالغ عمرهما 5 سنوات و3 سنوات داخل سيارة في شمال كالجاري يوم الخميس الماضية. ومسل المتهم البالغ من العمر 37 عاما أمام محكمة مدينة كالجاري صباح الجمعة، وكانت الشرطة استدعيت إلى منزل العائلة 4 مرات على الأقل بسبب خلافات بينهما. وكانت الزوجة أبلغت الشرطة بعد أن تأخر الوالد في عادة الأبناء إليها مساء الأربعاء، ولم يستجب الأب لنداءات الشرطة، لكنه صباح الخميس أبلغ بنفسه الشرطة بقتل ابنيه ثم سلم نفسه. وتجمع أبناء الجالية الإريترية المصدومة في كالجاري أمام كنيسة العائلة للتعبير عن حزنهم وتقديم الدعم المعنوي لوالدة الضحايا. وقال الأب جيتو منقشة أحد سكان المدينة لشبكة CBC إن مقتل الأطفال قد صدم المجتمع المحلي. وطلبت المحكمة الكندية عدم الكشف عن أسماء الوالد المتهم والضحايا لوسائل الإعلام. مستمعينا الأكارم، أيضا نقرأ لحضراتكم هذا البيان الصحفي الصادر في 30 أبريل 2026 من منظمات إريترية مناصرة للعدالة، تشكل فريق عمل موحد لمكافحة القمع العابر للحدود الذي يمارسه النظام الإريتري. 3 مايو 2026 فريق الاستجابة للقمع العابر للحدود الإريتري أعلن الائتلاف من المنظمات الإريترية المناضلة من أجل العدالة رسميا عن تأسيس فريق عمل لمواجهة القمع العابر للحدود الذي يمارسه نظام الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. وسيعمل هذا الفريق الموحد الذي يحمل اسم فريق الاستجابة للقمع العابر للحدود الإريتري على تنسيق وتوحيد الجهود للمواجهة والتصدي للحملة المتصاعدة من أنشطة القمع العابر للحدود التي ينفذها النظام الإريتري ووكلائه ضد النشطاء والمجتمعات الإريترية في المهجر. جاء تأسيس هذا الجهد المنسق بعد أشهر من المشاورات والنقاشات المستمرة حول كيفية مواجهة الأنشطة المتزايدة للنظام الإريتري وممارساته الراسخة في القمع العابر للحدود، والتي تستهدف النشطاء الإريتريين في الشتات، وهذه الأنشطة التي تصدر بتوجيهات من أسمرة يتم تنسيقها عبر سفارات النظام في الخارج، وتنفذ من خلال شبكة راسخة تضم كيانات سياسية ومجتمعية ودينية إضافة إلى مروجي الدعاية عبر الوسائل الرقمية، والذين ينظمون جماعات تحت مسمى والذين ينظمون جماعيا تحت مسمى الجبهة الرابعة أو 4G. وتشمل أساليب القمع العابر للحدود التي اعتمدها نظام الجبهة الشعبية حملات التضليل الإعلامي عبر الإنترنت والمراقبة والتحرش والإكراه والترهيب والعزل الاجتماعي والاعتداء والاختطاف والتسميم والاغتيال والهجمات السبرانية وإساءة استخدام الأنظمة القانونية في الدول المضيفة والضغط على أسر النشطاء داخل إريتريا. وقد تم الاعتراف بهذه الممارسات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI وهيئات دولية أخرى باعتبارها أنماطا من القمع العابر للحدود. المهام الرئيسية لفريق العمل تشمل على الآتي: حماية النشطاء والمجتمعات الإريترية في المهجر من تهديدات النظام الإريتري، دعم جهود الدفاع القانوني للنشطاء الإريتريين المستهدفين بدعاوي قضائية من قبل عناصر النظام في المهجر، جمع المعلومات حول الأنشطة غير القانونية الخفية العابرة الحدود التي ينفذها نظام الجبهة الشعبية وتنتهي قوانين الدول المضيفة، كشف شبكات النظام وعناصره الذين يعملون تحت غطاء اجتماعي أو ديني أو غيره والإبلاغ عنهم فورا، تنسيق جهود المناصرة الدولية مع المؤسسات المؤيدة للديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان، تعزيز القدرة الجماعية العالمية للحركات الإريترية المناصرة للعدالة في هزيمة أنشطة النظام المتعلقة بالقمع العابر للحدود. تمثل هذه الخطوة التاريخية المرة الأولى التي تشكل فيها المنظمات الإريترية الكبرى المؤيدة للعدالة هيئة عملاتية منسقة ومخصصة تحديدا لمواجهة القمع العابر للحدود، وتعد هذه فرصة كبيرة لتوحيد جهود جميع المجتمعات الإريترية في الشتات للوقوف صفا واحدا لحماية حقوقهم وهزيمة ممارسات النظام القمعي وغير القانوني. سيبدأ فريق العمل عمله فورا وفق مجموعة موحدة من المبادئ التوجيهية كما يعرب عن تقدير والامتنان لمنظمة بياتو يأكل USA على جهودها الدؤوبة التي أدت إلى تشكيل هذا الفريق. ويضم فريق العمل ممثلين من المنظمات الإريترية التالية المناصرة للعدالة مع التشجيع المزيد من الجهات المؤيدة للعدالة على الانضمام: أولا المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، ثانيا القوى السياسية الإريترية، ثالثا الائتلاف الإريتري للتغيير الديمقراطي، رابعا منظمة الوحدة الإريترية، خامسا الحركة الإرثية العالمية يأكل. إذن مستمعينا الأكارم، كانت تلك المنظمات طبعا اتفقت على محاربة أنشطة النظام في دول المهجر وأصدرت بيان تعلن فيه عن انطلاق عملها. وزميل برهان كمان نلاحظ من ضمنها طبعا وعلى رأسها موجود المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، وهو طبعا أكبر مظلة إرثرية معارضة للنظام الإرثري. نتمنى لهم التوفيق. فعلا الأنشطة يعني هي أنشطة يعني محرمة قانونيا وخطيرة طبعا. حتى في أستراليا المخابرات الأجنبية دائما مراقبة وقاعد تقوم بأدوار، والحكومة الأسترالية دائما مراقبة وفاتحة عيونها على هذه المسألة.
5: نعم. فأحمد، لدينا إعلان بالنسبة لحجاج هذا العام إلى بيت الله الحرام، وكل من ناوي إن شاء الله ربنا يتقبل الحج.
6: هنالك آمين إن شاء الله
5: أشياء وزي ما تقول خطوات.
6: نعم.
5: ونستمع إلى الإعلان.
8: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب مخالطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
9: A3CR supporter.
5: كان ذلك أستاذ أحمد طبعا إعلام مهم جدا، ونتمنى الناس تتبع الخطوات التي سمعناها في الإعلان.
6: نعم.
5: فحجا مبرورا مقدما إن شاء الله.
6: إن شاء الله. والحج طبعا العيد تقريبا واقع 26/5، وبالتالي نحن نتحدث عن أسابيع قليلة، يعني الوقوف تقريبا حيكون يوم 25/5.
5: نعم.
6: واليوم يوم نحن يوم 4.
5: يوم 4
6: يعني.
5: نعم.
6: باقي حوالي 21 يوم
5: 3 أسابيع
6: بالضبط.
5: نعم. نعم. أيضا لدينا إعلان هام آخر أحمد، وهو حيكون على مستوى الوطن، على مستوى
6: نعم.
5: أستراليا.
6: نعم.
5: وما يخص موضوع الـ NDIS هذا
6: ومحتل طبعا على هذه الأيام طبعا، هو
5: نعم هو
6: حديث الإعلام وحديث السياسيين.
5: نعم. حديث السياسيين وأيضا حديث أصحاب هذه المؤسسات.
6: نعم.
5: أيضا
6: نعم.
5: فهنالك وقفة على مستوى أستراليا زي ما قلنا. Protect our NDIS Alliance حيكون في Saturday 9th May اللي هو يوم السبت القادم.
6: Saturday. نعم.
5: نعم. National Day of Action مسمينه طبعا حراك يوم
6: وطني، الحراك الوطني.
5: نعم. To protect our NDIS. Cats harm people, disabled people deserve dignity. On Sydney، المكان في سيدني حيكون في غاديغالا كانتري تاون هول الساعة 2 بعد الظهر. ملبورن نارمانا ستيت لايبراري 1 PM.
6: نعم.
5: في بريسبان حيكون في ماغان ديجيني مانيجين كينج جورج سكوير 2 PM. فالدعوة عامة للجميع، والناس اللي ما يقدروا يحضروا في المكان يمكنهم الاستماع. تيون at 1 PM this Saturday for a 3CR live outside broadcast from the rally. حيكون في نقل حي،
6: نقل مباشر من مباشر. من المظاهرات. نعم. نفسها والوقفة.
5: فأي نعم. إنسان إن لم يستطع الحضور مثلا تواجده في المكان.
6: نعم.
5: هنالك وسيلة الاستماع إلى ما يحدث في المكان عبر الاستماع.
6: نعم. إلى الكلمات كلها حتنقل، كل الإشعارات حتنقل،
5: الهتافات. نعم. بعد الساعة 1 مساء، وكما قلنا المكان حيكون في ستيت لايبراري. واعتقد أحمد هذا الموضوع يحتاج إلى مساندة. وأهميته باين في الإعلان بأنه هو ليس هو فيكتوريا أو مدينة معينة أو زي ما تقول ستيت معين.
6: نعم.
5: لكن بهم
6: برنامج وطني، هو طبعا
5: برنامج وطني كبير.
6: نعم.
5: وله تأثير كبير طبعا بالنسبة للناس أصحاب
6: المتضررين فعلا، الناس
5: أصحاب الاحتياجات الخاصة.
6: بالضبط. نعم.
5: يعني له تأثير كبير. وإن شاء الله نحن أيضا في الجالية أعتقد عندنا ناس يعني في مثل هذه المشاريع.
6: أكيد نعم أكيد.
5: فإذا في يمكن
6: سواء كان مستفيدين أو سواء كان عاملين في
5: عاملين
6: نفس
5: أيضا
6: البرنامج. نعم.
5: فإن شاء الله نشوف من الأخوة العاملين أيضا لكي نعرف منهم إيه هي مثلا التأثيرات التي تحدث مع التغييرات التي
6: يا ريت. ونحن نوجه نداءنا زميل بران أي واحد شغال في هذا الـ NDS يا ريت من الجالية الإريترية يخبرونا أو يتقدموا أنفسهم إذا عاوزين أي مقابلة عاوزين ينورونا مثلا بأي معلومات ونحن مستعدين. نعم. نجري اللقاء نستفيد.
5: والإعلان ده طبعا كأهميته للجميع يمكن أنا بقول نداء يكون للناس العاملين في هذا المجال لأنهم يعرفوا أهميته ويعرفوا ما نوع نعم. الخدمات التي تقدم نعم. لذو
6: نعم. وحتى يعرفوا حتى يعرفوا سلبياتها. الحكومة قاعدة تقول طبعا فرافقته العديد من السلبيات.
5: نعم.
6: وبقى يعني مكلف جدا بقى الحكومة طبعا. نعم. فوق 50 مليار تقريبا في السنة هذا برنامج ضخم جدا يعني.
5: بالتالي
6: الحكومة يمكن فجأة يعني التفتت وعاوز لكن طبعا في انتقاد الوقت للحكومة قاعد يقول هي صح التفتت لكن قاعد شنو قاعد تحارب بطريقة غير صحيحة وقاعد يتضرروا من الناس
5: المحتاجين حقا
6: اللي فعلا الدرر وصلهم يعني. نعم. كذا المظاهرات دي قائمة لهذه المسألة
5: بالضبط
6: يعني الحكومة الشعب ما أكيد لو في مسألة تنظيم مسألة تدقيق وكذا مرحب بها الناس بترحب بها لكن نعم. شنو بشرط ما تلامس الناس المتضررين فعلا وذوي الاحتياجات الخاصة.
5: نعم.
6: والبرنامج ده زي ما نعرفه برنامج إنسان هو كمان في النهاية في طابع إنساني.
5: وبعدين نعم. المستفيدين من هذا المجال أحمد هم ذو الاحتياجات الخاصة
6: بأعدادهم
5: بملايين
6: خاصة. نعم.
5: بملايين. نعم. ليسوا هم 100 أو 200 شخص. لكن كما قلت الحكومة طبعا عندما تجد هنالك أشياء غير واضحة.
6: نعم.
5: زي ما يقولوا الشرب
6: يعم يعني
5: هذه المشكلة.
6: نعم.
5: طيب ممكن توقف مع هذه الأغنية وبعد ذلك أستاذ أحمد لدينا اتصال
6: مع مدير مدرسة عوات. نعم. أستاذ الأمين عبد الله إدريس وتكريم مدرسة عوات طبعا السنة 16 على التوالي فعاوزين نتوقف معه على جائزة عوات لهذا العام. فأبقوا معنا مستمعينا الأكارم ونستمع سويا إلى هذه الأغنية عاليا.

0: مستمعينا الأكارم، تتشرف إدارة مدرسة عواتي بملبرن بدعوتكم لحضور حفل جائزة عواتي السنوي 16. انضم إلينا الاحتفاء بالإنجازات المتميزة لخريجي الثانوية العامة الفي سي والجامعات، ونشاركم هذه المناسبة الخاصة مع عائلاتهم ومجتمعنا الكريم. كما يتيح هذا الحدث السنوي فرصة لتقدير المساهمات الغيمة لمتطوعيننا الذين يواصلون عطائهم والتزامهم في خدمة مجتمعنا. فقرات البرنامج ستكون على التالي: كلمات ملهمة وعروض ثقافية وتقديم الجوائز وعشاء خفيف. الزمان السبت القادم 9 مايو 2026 من 6 إلى 9 مساء، والعنوان 109 يونيون رود أسكوتفيل. يسرنا في الدقائق القادمة أن نلتقي أو نجي لقاء سريع مع الأستاذ الأمين عبد الأدريس مدير مدرسة عواتي، هذه المدرسة التي صمدت وحيت هذا البرنامج ل 16 عاما متواصل. أستاذ الأمين مساك الله بالخير.
1: الله يبارك فيك أستاذ أحمد، كيف حالك؟
0: الله يبارك فيك. أولا نبارك لكم طبعا هذا الاستمرار والإرادة الواضحة في تكريم الأبناء والعوائل في أهم مفصل من مفاصل الحياة. من أين تستمدون هذه العزيمة أستاذ الأمين؟
1: والله يا أخي من نضالات شعبنا بصراحة، يعني آبائنا هم يعني طبعا الإلهام هو من الناس اللي قاد هذه الثورة، بدأ هذه الثورة، وعواتي يمكن رمز هذه الثورة الشهيد البطل حامد إدريس عواتي. يعني الناس بدأت وواصلت هذا المشوار حتى بعد 30 سنة شفنا الإنجاز يعني، ونحن برضو إن شاء الله يعني نتمنى أنه هذا الصرح يواصل يعني.
0: جميل جدا، نحن يعني شهود على هذا الحدث اللي 16 عاما على التوالي. إذن كيف تقول أو نتحدث عن فقرات هذا العام، وهل من اختلاف يمكن عن سابقاتها؟
1: والله لا، ما في اختلاف جديد، ولكن هناك برضو يمكن احنا في فقرة الحين يمكن السنة اللي فاتت يمكن أو كذا بدأنا برضو نكرم الناس اللي هم في السيفيك يعني اللي هم الناس اللي قد يعني قد يبرزوا في جوانب مثلا إنسانية أو مثلا زي ما يقولوا انتربرينير، ناس مثلا يقوم بحاجات كده يرفعوا اسمنا كإريتريين في هذا البلد بشكل أو الآخر. ويمكن السنة اللي فاتت السيفيك أورد أخذها كان صلاح يعقوب، اللي هو عندما قدم خدمة وهو سايق تاكسي يعني لواحد من الأستراليين يعني، وكتب عنه في المقال يمكن تعرف يكون قريته يمكن احتمال المقال.
0: نعم.
1: فحاجة زي كده برضو احنا الفقرة هذه الحين واصلين عليها، نبحث عن ناس انه فعلا يرفعوا اسمنا كإريتريين وكذا بشكل او اخر يعني في هذا الجانب، حتى نعكسه برضو للناس اللي حضروا، لانه دائما نحن نحاول نجيب برلمانيين ونجيب ناس مثلا من المين ستريم يعني، عشان وهم يعكسوها هذه الصوره بصراحه يعني. وحتى اتذكر قبل كده يمكن داني اللي هو ممثل البرلمان الليبر بارتي في اسندن،
0: نعم،
1: تكلم عن الحفله، مشى هناك وتكلم عن الحفله يعني،
0: نعم، في البرلمان القى كلمه، البرلمان الفكتوري،
1: نعم نعم القى كلمه وقال انه مثلا على المدرسه، وبالتالي عن الإرترين بشكل عام. عندما الناس عشان كده الناس تتكلم، ما هي المدرسه بقدر ما هي احنا كإرترين، عطاء الإرترين والصورة اللي عاوزين نوصلها نحن المجتمع الأسترالي المينستريم، نحن صح جينا كلاجئين وجينا كذا، ولكن أيضا عندنا خريجين في مجالات مختلفة، ناس قاعد يبرزوا في مجالات، قاعدين يبدعوا. عشان كده حتى احنا برضو نحاول نجيب ناس مثلا برزوا. السنة الفاتت مثلا كان الباش مهندس محمد، كان موجود محمد سمرة،
0: نعم،
1: تذكر اللي هو محمد عبد سمرة اللي هو مهندس شغال في السيتي لينك، شغال في المشروع الكبير ده بتاعت القطارات اللي قاعدين بتاع دي يعني زي ما تقول يعني
0: التنل، نعم
1: ايوه التنل بتاع شغال هناك يعني. وطبعا حتى يمكن صوره تكون لاحظتها في بعض البوستات، في صور حقه يعني. فحاجة زي كده، فاحنا نحاول نجيب برضو زي كده نوري الناس مثلا. والسنة دي برضو في مفاجأة بصراحة يعني، خليها لوقتها إن شاء الله، في مفاجأة من الناس اللي فعلا يعتبروا يمكن ناس ما تسمع عنهم وكذا، غير همبل يعني زي ما يقولوا متواضعين يعني إن شاء الله، وحاجة زي كذا يعني. ودائما إحنا نبحث عن شيء يحاول نوصل رسالة لشبابنا. أول حاجة نشجع أولادنا يجيبوا أبنائهم في الحفل هذه، وزي ما ملاحظ دائما إحنا نشجع أولياء الأمور يجيبوا أولادهم، لأنه حيشوفوا مثلا طلاب خريجين، حيشوفوا يعني ناس مثلا برزوا في مجالات يعني حتى مختلفة، وهذه الرسالة عاوزين احنا نوصلها لهم يعني.
0: نعم.
1: هذه الرسالة يعني
0: القدوة، القدوة المحفزة يعني واحد لما نعم. ممتاز. إذا أستاذ الأمين، من خلال يمكن مواظبتكم في هذا التكريم لهذه السنوات الطويلة، لا شك تكون يمكن طلعتم على العملية التعليمية ذا برمتها يمكن وسط المجتمع الارتي. كيف ترون مسألة صعودة أو هبوطة يعني الارتريين بصورة عامة؟ هل موازمين في التعليم، مستمرين مثلا بشكل مطرد؟
1: والله يا أخي بصراحة إن شاء الله إحنا والله عندنا مشروع، في مشروع بتاع زي ما يقولوا اعتبروا كتيب ولا اعتبروا إحصائية بتاعت يعني بشكل عام بالنسبة للخريجين اللي تخرجوا والنتائج اللي كانوا يجيبوها وكذا بالذات يعني. فنحس من والله أنا ملاحظ يعني العشر سنين الأخيرة دي شايف هناك في قاعد منحة إنه الجيل الجديد ده قاعد يبنى أولاد، يود أولاده لمدارس خاصة. بصراحة في البلد دي أنا أقول لك حاجة واحدة،
0: نعم
1: كثير من الأستراليين يعني بدو يعني الناس اللي دائما تبرز، صح هذا لا يعني هناك في ناس بعض الناس المبرزين هذول وديتهم في بابليك سكول ولا توديهم في أي مكان اللي ما عنده مشكلة يمكن يجيبوا نتائج. وفعلا كان في الأخوة، واحد من الأخوات اللي جابت 97 من بناتنا اللي هي يعني كانت من بابليك سكول يعني، لكن هذا لا يعني بشكل عام عندما نتحدث في البلد دي بشكل عام التعليم كله معتمد على هناك في دعم يعني ناس تود مدارس خاصة يعني وناس تد حتى دروس خصوصية بصراحة مش خلاص مدارس خاصة.
0: لا يعني هل هناك إحصائيات رسمية تبين أن المدارس الخاصة هم مع الأصحاب الحظ وأصحاب النجاح الكبير وكذا؟ في إحصائيات رسمية؟
1: لا بصراحة يعني أول حاجة في مدارس حكومية مبرزة زي في أي مناطق يعني،
0: نعم
1: يعني في أي مناطق عنده مدارس حكومية زي ما تقول مثلا، حتى بعض الناس الأستراليين اللي ما عندهم إمكانيات ويود أولادهم لمدارس خاصة في مدارس حكومية معينة في مراكز، وكان في ساوث إيست مثلا في حتى في ورب الحين فتحوا واحدة،
0: نعم
1: في السيتي واحدة موجودة يعني، في مدارس 3-4-5 مدارس معروفات في أستراليا، في أستراليا هنا في ملبورن،
0: نعم
1: هذه المدارس مميزة دائما يعني يعني يبرزوا الناس أي واحد يمشي هناك يعني لأن عنده إمكانيات وعنده تاريخ وعنده كلام الشكل ده يعني. أما عامة الثانية بعد ذلك يكون مثلا فلتات زي ما تقول يعني، يطلع لك فلتة واحد من ديرني بارك ممكن يجيب معدل كويس، واحد من كولومود ممكن يجيب معدل كويس يعني مدارس العامة البابليك يعني. فعلى عشان كده وجانب ثاني برضه هو الجانب الديني كمان مثلا الثانية،
0: نعم
1: لأنه برضه إحنا العلم لوحده يعني بدون ما يكون في الجانب الديني لابنك أحيانا برضه تشوف إنه الفائدة حقه بالذات في البلد دي يعني بيخوف شوية يعني. فأنا أشجع بصراحة أول حاجة الكثير من الناس يعني حتى الناس اللي تودي يعني أول أشجع الناس تودي أبنائها بالذات المدارس الإسلامية الحين ما أسعار مقارنة بالمدارس الخاصة الأسترالية أسعار بالمناسبة
0: لا يذكر يعني مقارنة بالمدارس الجرامر أيوة نعم
1: أيوة لا أنت ما تقارن مع جرامر سكول، وهي تعتبر هذه اندبندنت سكول، هي جايين في نفس بالنسبه للحكومه يعني جايين
0: نعم
1: ايوه لا انت ما تقارن مع جرامر سكول، وهي تعتبر هذه اندبندنت سكول، هي جايين في نفس بالنسبه للحكومه يعني جايين في نفس

0: تسجيل يعني، ما بيلقى ابنائه مثلا يحطوهم في القائمه الانتزال لثلاث اربع خمس سنوات يعني.
1: لانه برضه ما فيها شروط، ما اول حاجه المدارس الخاصه ذات ساعتها بقت بالرغم ان هي برضه ما قليله الان، لانه يعني كل سنتين في مدرسه جديده قاعد يفتحوها الان مدرسه اسلاميه.
0: نعم.
1: بالرغم من ذلك البتاع طويل يعني، الصف طويل، وبعدين برضه كمان في اختبارات يعني، شيء كمان في ثاني في اختبارات، لانه المدارس برضه عاوزه كده، برضه عاوزه ناس يعني يعني بشروط معينه، تمام، ما تقبل اي واحد كمان.
0: نعم.
1: برضه جانب، ده جانب اخر برضه فعلا بي. لكن المدارس هي اصلا يعني لو الناس اجتهدت، لو ما لقيت هنا تلقى هناك يعني، لانه المدارس الان اصبحت كثيره بالذات.
0: نعم.
1: المدارس الاسلاميه.
0: اذا في اي عمر استاذ الامين يفضل انه ابنائنا مثلا يبدؤون في المدارس الاسلاميه؟ في اي عمر برايك؟ لو تعذر من البدايه مثلا، حتى في العمر الخامس السادس مثلا.
1: والله يعني انا اقول لك، اذا انت قدرت يعني، هو لو امكن انت لو وديتهم في الصف الثالث، من الصف الثالث الرابع يكون افضل يعني.
0: نعم.
1: لو يعني لكن برضه وبعدين يعني، اما اذا بعد كده انه اصلا يعني المهم بعد كده بعد الخامس انت مفروض تفكر يعني، السادس دي يعني المفروض الجونيور يعني يعتبر يعني لازم الان
0: متاخر الى حد ما يعني.
1: ايوه لانه يا ريت يعني يفضل يعني الثالث الرابع الخامس في المراحل دي، لو وديت يمكن اذا كان في مدارس بابليك سكول كويسه وكذا، بعض المدارس بابليك سكول كويسه فعلا ما فيها سواء كان اللغه اللي بيستخدموها البتاع، ولكن الارض طبعا عندك الحين الوضع والان برضو الناس برضو المدارس اصبحت طارده بالنسبه للمدارس البابليك سكول بالذات لنا كمسلمين يعني.
0: نعم.
1: الوضع
0: نعم.
1: الوضع الجديد هذا دون ما نتحدث في التفاصيل يعني،
0: نعرف بعض يعني البرامج اللي يدخلوها. نعم.
1: ايوه هذه شويه، فبالتالي انا بشجع اولياء الامور ان الناس والمدارس الاسلاميه نفسها بصراحه لو الواحد يعمل شوبينج بتلقى بعدها اسعار مهاودة زي ما يقول يعني، ما بالنسبه بعدها غالي فعلا.
0: نعم.
1: بعدها ممكن
0: يعني. نحن استاذ الامين يعني متى يعني امامنا الان يمكن مر علينا اكثر من اربع عقود دلوقتي كجاليه، متى سنفتح مدارس يمكن خاصه بهذه مدارس اسلاميه خاصه؟ هل تعتقد يكون لنا قدره مثلا؟ ونحن مجتمع يعني مؤهلات كثيره وعمل يعني مرت عليه اربع عقود حاليا، واعتقد ما اقل يمكن من المجتمعات الاخرى. هل انت باعتبار انه عامل حاليا مدرس في مدرسه خاصه، هل ترى مساله انه مساله صعبه جاليه يمكن انها تاسس لها مدرسه خاصه؟
1: والله يا اخي ما هو طبعا الحين كان اقول لك ما المشروع اللي هو المشروع المركز ده ما فيه كان مدرسه يعني. المركز ده ما فيه مشروع كان مدرسه يعني، الرابطه مركز الرابطه.
0: نعم.
1: من المشاريع اللي كان موجوده في مشروع مركز يعني. ولكن برضه يرتين ما برضه في يعني الاخ يعني الاستاذ عبد
0: الاستاذ الامين الاستاذ منير عبد الحي. نعم.
1: فتح مدرسه يعني.
0: نعم.
1: هي ما في صعوبه، هي اذا انسان واحد عاوز يعني عند الرغبه وعاوز يخش يقود هذا البتاع ما فيها صعوبه يعني كثير. حتى مثلا الحين لو ملاحظ بتلقى ما يكون واحد يكون موجود في مدرسه نفرين ثلاثه المدرسين يمشوا ياخذ السوبر حقهم ويفتحوا مدرسه يعني، ده اللي قاعد يحصل يعني. كثير من المدارس الاسلاميه اتفتحت كده يعني، تلقى خمسه سته مدرس يمشوا مع بعض ياخذ السوبر حقهم بعد كده يفتحوا مدرسه وعن طريق الدعم اللي بيجيهم يواصل يعني. هي ما فيها صعوبه، لكن هي بدها عاوزه رؤيه، عاوزه كوميتمنت، ناس عندهم استعداد يخوض هذا المساله يعني.
0: ممتاز. وماذا على المدارس الاسبوعيه استاذ الامين؟ يعني البعض بيقول لك انا اودي ابنائي للمدارس الحكوميه ثم اعودهم بالمساله مساله الدينيه ومساله اللغه العربيه يمكن والتقاليد والعادات الارثيه تحديدا، اعودهم بالمدارس الاسبوعيه بتاع
1: الويكند. والله ما انا بقول ما صعب صدقني صعب.
0: نعم.
1: لانه هي ثقافه، هي انت ما تعرف اللغه اللي تستخدم في انا بقول لك في المراحل الاولى اوكي يعني، او حتى انا حجر حقول لك حاجه واحده يعني.
0: نعم.
1: هذا وجهه نظر يعني، حتى بحيث انا بقول يفضل حتى انا شخصيا الى ودك للصف الثالث لو حتى تود ابنائك لمدارس كاثوليكيه افضل بدل تود مدارس بابليك. حتى مدارس كاثوليكيه وانت تلعب الدور بتاعت التوضيح بتاعت انه مثلا الفروقات الموجوده واللي هم ذات ما بيتعمقوا فيها بالذات لحد جريد 3 يعني.
0: نعم.
1: لحد جريد 3 بعد كده يمكن الموضوع يكون خطر، لكن جريد من بريب لحد جريد 3 حتى لو وديت ابنك لمدارس كاثوليكيه وانت لو انت حريص يعني انت قاعد بنفسك يعني في المساله دي ما حيكون في مشكله، لكن بتلقى ان هو حيتربى على الاقل على اساس ديني سامحاوي يعني.
0: محافظ يعني. وفينا قواسم مشتركه زي ما حتى أيوة في الاديان
1: أيوة
0: يعني.
1: موجود. نعم. وانت تحاول توضح حتى ابنك بعد ما يكبر يعرف الفرق بين هو ايش الفرق بينه وبينهم حاجه زي كده، واذا مشى مدرسه اسلاميه ما حيكون في فرق كبير، لانه فعلا في هناك بعض الاشياء كثيره هم المبادئ الاساسيه زي ما يقول هي يونيفرسال، هي كديان
0: بالضبط يعني، اذا كان مصدرها
1: جانب ايوه الاخلاق والحاجات دي كلها. نعم. يعني فعليه انا بنصح بصراحه اللي

0: يقول كده هو بس قاعد الواحد طبعا ما هو ما يستطيع ده موضوع ثاني يعني.
1: نعم.
0: ولكن انا اقول لك حاجه واحد. لكن انت لو توكلت على الله وقلت يعني انا من اجل ابنائي ديري عشان بس يتعلموا دينهم ده ويمسكوا ما يفلتوا, انا عشان كده انا لو قلت ربنا يفتح عليك
1: ربنا يفتح.
0: وانا وصراحه وانا ملاحظ بصراحه يعني انا بعرف بعض الاخوه الصوماليين ما يعني سبحان الله يعني تلقى واحد عنده خمسة ستة طفل. انا عن نفسي لو احسبها كده بشوفها صعبه كيف قاعد يدفع رسوم لخمسة ستة من اولاد يعني. حتى بعد الاريتريين ايضا يعني يعني اللي مشوا في المجال ده وكده ربنا ساعدهم
1: ربنا ساعدهم يعني مساله اصرار وتضحيه فعلا. انت
0: يعني انت عمل النيه بس انت عمل النيه وقول والله يا اخي انا من اجل يعني بصراحه حتى لو انا بشنو اوفر احاول عشان ابني ده بس ما يفلت ويكون في النهايه. وانا اقول لك حاجه واحد كثير من الاولاد يعني هذا لا يعني مدارس الاسلاميه دي ذاتها ما فيها اولاد مثلا احيانا ممكن يكونوا شواطين ويكونوا كذا في الأي يعني من ناحيه يفلتوا يعني بالذات هم يكونوا مشاغبين ويكونوا كذا. لكن حاجه ملاحظه انا يعني السنين ده كلها انا الحين عندي تقريبا 25 سنه في مدرسه
1: اسلاميه
0: في التقوى 25 سنه غير انا كنت قبل في الجامعه لكن في التقوى انا 25 سنه يعني. فانا ملاحظ هذا واحد كثير من الاولاد اللي تخرجوا حتى اللي كنا نشوفهم في قرص الصف السابع والثامن ويكونوا مشاغبين وكذا بعد ما يخش الجامعه تلقاه ولد استقام ما شاء الله شغال وبتاع وملتزم يعني.
1: يا سلام.
0: وفعلا تحس انه حتى لو هو الاشياء الجرعات اللي ياخذها حتى لو هو وقتها مثلا ما يحاول ان في المسجد الناس تراقبهم مثلا الاولاد وتحاول توديهم وتعمل حاجات كثيره كانت تحصل. لكن بعد ما يكبروا تلقى نفسهم سبحان الله كأنه رجعوا
1: الأشياء دي تغرس من الصغر وربما ما يمارسوهم صغار لكن بعدين تنعكس عليهم لما يكبروا فعلا ويعرفوا أهميتها.
0: نعم. ودي اللي حصل بصراحة أنا دي اللي حصلها. نعم.
1: أستاذ الأمين البعض بيقول أنه يتخرج من المدارس الإسلامية وبعدين يمشي الجامعة لكن يجي الصعوبة بعد ذاك في الاختلاط في لأنه يمكن جاي من مدارس محافظة ويطلع فجأة على المجتمع الكبير. بتوافق على هذا الرأي؟
0: لا ما في كلام زي ده. ما هو أصل المدارس بالمناسبة ما هي مختلطة هي بعد الصف العاشر وما أقول لا يعني. وهي أصل عدم الاختلاط ده لحد الصف السادس بس.
1: نعم.
0: لحد السابع والثامن يعني. نعم. بعد كده حتى بعد المدارس كانت مختلطة حتى قبل يعني. تذكر في تجارب كان السابع والتاسع والعاشر. الآن أي بعد التاسع ما مختلطة.
1: كل المدارس الإسلامية أصبحت مختلطة.
0: مختلطة في الآخر يعني. لحد الصف السابع الثامن التاسع من العاشر المختلطين خلاص لأنه من العاشر حيكون يأخذوا التخصصات.
1: نعم.
0: وبالتالي ما في حاجة اسمها أو البنات يدرسوا لوحدهم أولاد لا مع بعض كلهم يعني.
1: يعني 10 و11 وبعد ذاك في الدخول في السيستم الاسترالي بشكل يعني طبيعي لما يخش الجامعه واحد حيلقى نفسه ما في
0: لا
1: نعم
0: لا ما في صعوبه ابدا يعني.
1: نعم.
0: لا بالعكس ما شايف انا اصلا اشكاليه حكايه ما عندي مشكله ابدا في الجامعه انه يختلطوا كده لانه اوريدي هو اول حاجه موجود في المجتمع العام الكبير عايش هو اصلا في المجتمع الكبير الاسترالي وهو تاثيره عارف كيف والتلفزيونات والحاجات دي.
1: نعم.
0: غير كده هو من في المدرسه ذاتها اول حاجه برضه في التريب اول لحد الصف الخامس برضه يمكن لحد الرابع برضه هو مختلطين الاولاد ما لوحدهم يعني. حتى في الصغار مع بعض يعني.
1: نعم.
0: بس يمكن بعد الصفوف يجي مثلا الخامس السادس السابع الثامن يكونوا مفصولين بعدين ثاني كمان وبعد المدارس قد يكونوا برضه على حسب احيانا لقله الاعداد ولقله بذات المدارس الجديده يكون في اختلاط برضه يعني. لكن بس عدم الاختلاط شنو في الالعاب في الميادين في كذا يعني بتلقى انه في الكانتين مثلا يعني حتى لو المدرسه يعني في حتى في الحين في الثانويه فوق يعني.
1: نعم.
0: الاولاد يدرسوا مع بعض وكذا لكن ممكن تجي انت مثلا الملاعب مختلفه اي واحد ملاعب البنات تختلف عن الاولاد.
1: نعم.
0: يعني
1: حتى نعم استاذ الامين حتى بالمناسبه عندنا في ملبر عندنا مدارس حتى خاصه للاناث وفي مدارس خاصه للذكور يعني حتى
0: صح.
1: يعني دي كمان موجوده هذه الحاله. الأستاذ الأمين هل هناك في تقييم رسمي لهذه المدارس الإسلامية تحديدا مثلا نقول لو في تقييم رسمي في معلومات رسمية يعني نقول المدرسة دي مثلا أفضل من المدرسة دي في حاجة بالشكل ده تورينا أي معلومة رسمية؟
0: والله شوف أنت ما حاجات دي مش متاحة زي المدارس كلها. أنت لو تخش مثلا بالنسبة للامتحانات اللي بدوها دي جريد 3 وجريد يعني من خلال الويب سايت اذا خشيت انت تعرف المدارس دي كلها معروضه يعني.
1: نعم.
0: كل المدارس معروضه تعمل اعملها كومبير تقدر تعمل انت كومبير تقول يا مدرسه احسن يا مدرسه بتاع يعني فمن تقدر يعني الويب سايت ما بتحتاج دراسه يعني كل ما من يعني على طول
1: يعني البعض طبعا بيحاول يتنور زي ما تقول يعمل شوبينج قبل ما يودي ولده مثلا للتقوى للعلوم يقول ده افضل من كده من خلال السجل الرسمي سجل السنوات مثلا.
0: لا انت انا اقول لك انت تمشي بس انت تعمل بحث عن تعمل اذا عملت في الويب جوجل في الويب سايت تعمل بتاع دي تلقى كل المدارس دي تقدر تقارنها بمقارنه كمان مش ساكت انت واحد عاملها حكومه عاملها المقارنات دي
1: مزبوط.
0: يعني المدرسه دي مثلا كم كيف تدخل في الجامعات وتاريخها كيف وكده تقدر تشوف كل يعني عندك زمن انت عاوز تشوف ده يعني تقدر يعني
1: ممتاز ممتاز
0: فاكيد بس تقدر يعني ما في اشكاليه
1: نعم.
0: يعني تعرف تقارن بين المدارس يعني
1: بالتوفيق استاذ الامين لو عندنا الى جائزه عواطي يعني 16 عاما انتم مستمرين في هذا البرنامج المهم والقيم ويمكن من البرامج القليله المستدامه في وسط الجاليرتي اولا نحييكم كما قلنا طبعا في هذا البرنامج وهذه الاراده الفولاذيه ما اعرف دعنا اترك لك المجال يمكن لو عندك نداء اخير والمجتمع أيوة المجتمع كيف درجه تجاوبه معكم هذه السنوات الطويله
0: والله يا اخي احنا رغم السنين الطويله ورغم كذا بنلقى دائما احنا بصراحه في الصعوبه بالرغم ان احنا نحاول نعرض الدعوه دي نبعتها قبل شهر تقريبا ونحطها في كافه الجروبات الجاليات وحتى مثلا في جاليه الشرق حتى يعني الاسر الموجوده سنتجمع الاسر مصر الشمال في الغرب وكذا يعني نحاول قد ما نقدر احنا نبعتها ولكن نلقى الناس تجاوب ما بالشكل المطلوب يعني انت تلقى نفسك والجوجل دوكمنت بتعبئته سهل جدا يعني مجرد انت تفتح وتكتب الاسم وتكتب رغم ده كله بنلقى ان احنا فعلا بنعاني من حكايه ان احنا نتحصل على اسماء الفريقين
1: السبب يعني. شنو استاذ الامين الناس بتقلل من اهميه الجوائز ولا ايش السبب
0: بالرغم احنا بصراحه لين احنا يمكن 5 سنين الان
1: نعم.
0: الجوائز زمان كانت مثلا يعني مجرد يعني تروفي وكذا وبتاع ودروع وكذا لكن الان احنا عندنا بالذات الجائزه الاولى والثانيه والثالثه الجائزه الاولى 500 دولار كاش يعني والجائزه الثانيه لين 5 سنين على هذا يعني
1: نعم.
0: طوال يعني
1: نعم.
0: والجائزه الثانيه 300 والجائزه الثالثه 200 يعني بندري كتشجيع هذا من عندنا تقريبا
1: نعم.
0: ونشكر الاخوان اللي تعاونوا معنا طبعا بعض الاخوه اللي تعاونوا معنا زي يعني منظمه ايثار تتعاون معنا ايضا الاخ برضو نيو فورس برضو بتاعت الاخ الصافي برضو تعاون معنا بعد ما ترات برضو الاخ عبد الرحيم شرما ايضا حاول يعني برضو ساهم في الحته دي ولكن احنا مواصلين يعني ومواصلين في الجانب دي ونتمنى ان طبعا من املنا نحن وبرضو الجانب العين برضو نحاول نشرك برضو الاقاليم ايضا الان ما اصبحنا بس من فيكتوريا برضو نحاول كامبر ايضا نشركهم ناس
1: بي نحاول برضو وهل مدعوم استاذ الامين انتم مدعومين من الجهات الرسميه الاستراليه باعتبارهم قاعد تكرم استراليين انتم يعني
0: والله يا اخي ما في حاجه بشكل ده بصراحه يعني
1: نعم.
0: ما في حاجه تمشي لي كده يعني
1: رغم انه نشوفكم بتجيبوا ضيوف يعني ضيوف من المجتمع الكبير وفي ضيوف سياسيين ومن الدوائر الاكاديميه ومن الجهات الثقافيه والتعدد الثقافي كله بتجي يعني هذه جائزه احنا حضرناها 16 عام ونشوف فيها مسؤولين وقبل شويه اشرت الى النائب في البرلمان النائب البرلمان الفكتوري داين اشار على هذه الجائزه وهذا التكريم يعني فيفترض أن تكون هذه الجائزة مقدرة وهذه الجائزة يكون الجهات المفروض تكون رسمية تدعمها يعني
0: والله نحن نتمنى يمكن نبحث في الحتة دي كيف لكن حتى الآن بصراحة المجهودات دي كلها يمكن زي ما ذكرت لك البعض الأخوة اللي ذكرتهم إيثار والأخوان وأيضا نحن كم في مدرسة عواتة وكذا يعني من الجهود ده يعني تقريبا حتى نحن حاولنا أيام فترات حاولنا مشينا مثلا بعد اصحاب البيزنس في البلد دي وكذا نحاول ما لقينا ذاك التجاوب يعني فما ادري بالرغم انه المساله بتالي المهم لكن برضه فكره ان احنا نشوف يعني احنا بس ما حاولنا يعني يمكن مثلا ما اديناها جهد انه ركزنا فيها حكايه انه مثلا الحته دي في اكثر كيف احنا نقدر نحاول من الحكومه في الموضوع ده لانه اي دعم يجي يقول لك انت يكون مثلا ايجار المكان ايجار البتاع حاجه زي كذا يمكن لكن ما تقدر حاجات تقدر كذا تقدر تعمله للاسم شنو يعني مباشره للجائزه بالشكل ده لكن برضه الناس المهم نتمنى الناس الاخوان اللي قاعد يتعاونوا معانا لو واصلوا ان شاء الله يعني نحاول والمجتمع بشكل عام يعني المهم احنا نتمنى الناس ذاته يا ريت تشوف اهميته، لان اهميته احنا شايفينها في انه الاجيال اللي قاعد تنشا، والناس احنا بالذات عاوزين الناس تجي الاسر تشارك، وبالذات حاجه كثيره اللي بحاول احنا تحس النفس، بالرغم ان احنا بس كنا عملنا الدروع بعد انا ده اخر حاجه اقول، انا ادعو الاخوان بصراحه اولياء الامور بعد ما نسجل بعد ما يسجلوا بعد العناء اللي يحصل والتواصل اللي يحصل، ونحاول نسجل ونرتب ونجيب الدروع ونجيب الشهادات، بنلقى بعد نصه ما بيحضروا ذات يعني. فالواحد بصراحة يحس انه انت قرر انت مسجل وكذا، ما على الاقل
1: يعني شيء قريب يعني، هي سنه يعني يوم واحده في السنه زي ما قلت، ويمكن حتى عنوانكم ما بعيد من المعزمه، يمكن على جاليه يعني زي ما قلت، واهميتها وفيها جانب اجتماعي يعني ناس تلتقي مع بعض. انت المناسبات ده احيانا واحد تقابل واحد ما سنتين ثلاثه ما تكون شفته يمكن، يعني في جانب اجتماعي. نعم
0: أي بعدين احنا نشجع كمان دائما نقول للاسره، هي يوم للاسره، الواحد يقول يبا واحد انت ابنه قاعد يتكرم ولا واحد قاعد يتكرم يجي باولاده يعني يجي بالشكل ده. نعم. عشان ايه؟ يشجع الناس عشان انه يشوف الكلام، عشان ليها تاثيره وقعتها على الطفل بصراحه كبيره جدا يعني.
1: انتم ليش ما تخاطب في طريقه مخاطبه الاطفال المكرمين بشكل مباشر استاذ الامين؟ لانه اطفالنا يمكن وشبابنا لما يجوا مع بعض ويفتخروا مع بعض ويتباهوا يكون افضل. احيانا يمكن اولياء الامور ما يهتموا كثير، لكن واحد صاحب الشأن زال لما تجي واحد تقول له واحد تقوم مع أغرانك وواحد ونور مستوياتك ودرجاتك وكذا، يمكن يجي بنفسه يعني ويشجع أهله.
0: برضو صراحة أنا نحاول برضو نشرك الشباب في الحتة دي فعلا، وفي التواصل أوردي يعني بالأخ مطعم ماهر والأخ سعد برضو بالحليم ما قصروا، والأخ إسن حسن مندر. نعم. يتعاونوا معانا في التواصل مع الشباب، لأنه برضو الحته دي برضه احنا في الاعتبار موجوده.
1: نعم. وهذه في مجموعه اشرت اليها، مجموعه ناشطه يعني مهمه جدا بتاع الاي ام سي، هذه المجموعه الجديده مجموعه المؤتمر الاسلامي، ممكن تستعينوا بها، فيها اكثر من 200 ولا كم من الشباب يعني.
0: احنا متواصلين مع الاخوان يعني معاهم وكذا، فالمهم نتمنى ان شاء الله يعني anyway.
1: بالتوفيق. اذا دعنا الاستاذ الامين عبد الله نذكر مره ثانيه، اذا تكريم الجوائز عواتي حتوزع يوم السبت القادم 9/5/2026 من الساعة طبعا 6 إلى 9. برنامجكم أيضا يعني ما شاء الله مليان بحاجات تانية غير توزيع الجوائز نفسها يعني، وما في العشاء الخفيف. نعم. إذا كلمة أخيرة أستاذ الأمين.
0: والله أنا أقول لهم يا أخي يا ريت أنا أستجي في المواعيد، يا ريت يعني أستنى إحنا وأي واحد اللي قاعد يكرم إن شاء الله يجي يحضر، إحنا نتمنى يكون حاضر، لأن هذه بصراحة يعني هي يعني دي من نتمناه من الأخوان اللي هم مكرمين يعني.
1: نعم. نعم. شكرا جزيلا لك.
0: وأشكركم على هذه السانحة يعني.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ الأمين عبد الله إدريس مدير مدرسة عواتي، وأنتم طبعا على أعقاب تشريف أو تكريم السنوي 16 لتوزيع جوائز مدرسة عواتي، فبارك الله فيكم وأدام الله هذا المشروع النير إن شاء الله. شكرا لك وإلى اللقاء.
0: العفو يا العفو.
1: إذن المستمعين الأكارم استمعنا إلى اللقاء مع الأستاذ الأمين عبد الله إدريس مدير مدرسة عواتي، وطبعا هذه المدرسة تدعوكم أيضا لحضور جائزتها السنوية 16، فانضموا للاحتفاء بهذه الجائزات طلابتنا المميزين في كل مخرجين الجامعات وخريجين البي سي اي إن شاء الله. كما قلنا إذن البرنامج سيكون يوم السبت القادم 9/5/2026 من 6 إلى 9 مساء في 109 يونيون رود أسكوت بيل. أستاذ برهان، لأن لقاءنا القادم سيكون مع الأستاذ محمد جميع حوار الشيخ بالسمين الكارم وصدور كتاب عن المنادلة الكبيرة لسريد كرار، فأبقوا معنا.

0: كسرنا الأكارم طابة مساكم وقد ذلك ما جبتم تصلمون إلى إذاعة صوت إريتريا ذلك من إذاعة عبر أسير راديو 3CR ومعكم في الاستديو زميلي برهان إسماعيل وأنا أحمد الحاج. مستمعينا الأكارم صدر مؤخرا كتاب دور المرأة في الثورة الإريترية ذكريات المنادلة نسريت كرار هو من إعداد محمد صالح أبو بكر وأحمد الأمين عثمان وتحرير دكتور إدريس جميل. وطبعا جرى الأسبوع ما قبل الماضي السبت ما قبل الماضي احتفال أو تدشين كبير لهذا الكتاب القيم والذي وصف طبعا دور المرأة الإريترية في النضال الإريتري الذي استمر لأكثر من 30 عاما. وبطلت هذا الكتاب طبعا هي المنادلة نسريت كرار وهي إحدى المنادلات القدامى اللواتي التحقنا بالثورة في باكورة أيامها وسنواتها الأولى وبعد ذلك لعبنا دورا كبيرا يعني دورا محوريا فعلا سواء كان في الميدان أو سواء كان في البيت أيضا. هذا الكتاب طبعا وجد ترحيب كبير في وسط الجالية التي هنا في مدينة ملبورن وهذا الترحيب طبعا نابع من قدر وعظمة هذه المرأة الجليلة. أستاذ محمد حوار الشيخ محمد جمع حوار الشيخ معنا الخط هو من الناس الذين شجعوا في هذا الكتاب طبعا ومن الناس الذين وقفوا ودعموا لهذا الأمسية أمسية التدشين والذي نظمها طبعا حتى ند الأسماء حقوقها نظمها المنتدى الإريتري الثقافي الإريتري الأسترالي. أستاذ محمد جمع حوار الشيخ مرحبا بك.
1: يا هلا مساء الخير.
0: مساك الله بالخير والله تمام الحمد لله. أول مبروك طبعا صدور هذا الكتاب ونحن سعداء إذا كونه يصدر في مدينة ملبن أو يتم تدشينه لأول مرة في مدينة ملبن.
1: لا فعلا أستاذ أحمد هو بالنسبة لمجهودات المرأة تقريبا هو يعتبر الكتاب الثالث صدر ولكن التدشين بصفة رسمية ما تم إلا الكتابين كتاب المنادل الأمن الملكي وكتاب نسريت كرار.
0: نعم
1: في كتاب ثالث اللي هو كان شامخات السهير
0: نعم
1: سهير العزة
0: كتاب نعم عفوا نعم
1: سهير كان أصدر الكتاب اسمه شامخات ولكن هو أصدر بس ما تدشين ما كان عنده فيعتبر ده ثلاثة كتاب صدر لدلالات المرأة الإريترية تقريبا وصل لمدبر قد يكون هناك في كتب صدرت وما عندنا عندنا فكرة. فبالنسبة لكتاب نسريت كرار كما أسلفت أنت هو فعلا كتاب قيم ومن تجربة يعني منادلة صادقة يعني مجتهدة اجتهاد كبير جدا وحسب ما قريت أنت هذه المرأة لم تدخل جامعات ولا مدارس ولكنها اجتهدت وتعلمت من مدارس الثورة.
0: نعم.
1: مدارس الثورة لما نقول يعني من تجارب نضالية بس هي خادتها بس وطلعت بهذا العمل ونحن زمان يعني ناس تربينا على في رحم الجبهة كنا نشاهدها زيها وزي النساء كانوا ينادلوا معهم من المنادلات. فما كان عندنا مع احتكاك ولكن بسببنا المقر كان مقر مشترك بمنظمات الجماهيرية في كسلة فهي كانت ما شاء الله بارزة وشديدة القوة ويعني مرة كانت تتحرك بكل. الآن زي ما شفت أنت في كتابه وزي ما شفتها في الشاشة وهي تتكلم يعني لا زالت مركزة ولها تركيز ولها القوة
0: ذاكرة حية
1: وفي نفس الوقت هي ذاتا ما فكرت يعني كثير من زميلاتها اللي اللي نازلنا معاها مثلا كلهم الآن هاجروا وتوزعوا حول العالم على رأسهم طبعا رئيسة الاتحاد اللي هي المرأة رئيسة الأمن الملكي موجودة معنا هنا وكذلك كثيرات منهم في أمريكا كندا يعني لكن هي صمدت وما زالت صامدة ولا فكرت في هجرت ولا فكرت في
0: نعم جميل يعني ما لفت انتباهي استاذ محمد جمعه ايضا تركيزها على النساء في الكتاب يعني سلط الاضواء على منادلات يعني رفيقاتها فهذا شوف هذا الوفاء يعني
1: زي ما سمعت كلمه صوفيا في اثناء تشرح يعني فعلا اشارت بهذا وهي يعني من ذكائها ومن امانتها يعني ومن احترامها لكل خصصت لكل امراه سبحه ما
0: صحيح.
1: لم تنسى شيئا بالضبط كده
0: صحيح.
1: لم تنسى شيئا
0: وهذا لم نجده يعني لم نجده في كتاب الكتب الاخرى يمكن الكتب الذكوريه انجاز التعبير يعني ففعلا هي اوفت لصديقاتها واوفت لرفيقاتها
1: اوفت ويقال كمان لسه الكتاب ده ما تم قد يكون يسرد جزء جديد جزء ثاني يعني
0: من الكتاب لكن من الناحيه التكنيكيه الاستاذ محمد جمع حوار الشيخ كيف تم تاليف هذا الكتاب يعني الناس اللي يمكن الاستاذ يمكن المنادله كانت ربما كانت تسرد البعض يمكن بعد ذاك حرر من الكتاب يعني عندك فكره في شكل التمويل اصدار هذا الكتاب
1: ايوه في أول هي طبعا كما ذكرت في الكتابة يعني من الناس اللي كان يلح عليها ويقول لها أصدر مذكراتك طبعا المرحوم الشاعر الله يرحمه اللي هو عبد القادر ميكال.
0: نعم ربنا يرحمه كان موجود في السويد. نعم وفى السويد.
1: هي ذكرت
0: نعم.
1: أيوه فهي ذكرت هذا الاسم قالت ده هذا من الناس الذين كان يلح عليها ليلة نهار عشان تكتب مذكراتها وكان يقدم لها تسهيلات لكن في نهاية المطاف ظنوا الوداء اخواتنا موجودات في لندن اللي هما فاطمه هي كريمه انا
0: نعم
1: وفي واحد اسمه رحمه بشير برضه اختنا والاخ الاستاذ حامد عمر ازاز زي والبروفيسور اللي هو الدبلوماسي الكبير علي محمد صالح
0: نعم
1: هؤلاء هم طبعا دعموا هذا الكتاب ماديا وقفوا معاها وكله وهناك طبعا في ناس تطوع زي مظاهر الاخوه
0: ايوه معايا ثلاث اسماء محمد صالح ابو بكر واحمد الامين اسماء ودكتور دي جميل نعم
1: ايوه دول محمد صالح ابو بكر وعثمان الامين دول طبعا كانوا معاها يوما باليوم يعني يعمل معاها لقاءات ويجمع الكتاب وكثير منهم طبعا لقاءات عملوها من كتب سواء كان من مراجع من شخصيات منادله من كبار المنادلين فجمع هذه المعلومات وفي النهاية دكتور جميل حرر الكتاب كما هو في
0: شكل واضح فعلا
1: جميل هذا واضح جدا وكتاب جميل كما هو
0: لا التحية لهم التحية لكل من سطر حتى لو ما وضع نقطة في هذا الكتاب ودي طبعا الأستاذ محمد جمال شوفه مسألة التسجيل نفسه هو الخطوة الأولى التسجيل المرحوم عبد القادر يعني هو أديب طبعا ميكال كان بيشجع حتى من الناحية بس يشجع نحن هذا الوقت هل عندنا هذه الأفكار نحن في مدينة ملبورن الوسط أنا العديد من المنادين
1: نحن المفروض الآن نحن شوف يا أحمد بالنسبة للجاليات الأخرى في العالم نحن لازلنا بخير في ملبورن على فكرة الجالية الأسترالية هنا في أستراليا هي الجالية الأسترالية في ملبورن بالتحديد يعني فينا الروح يعني ليش لأنه نحن قاعدين نتشهد سواء كان في دعم أو مادي أو مثلا في تشجيع مثل هذه الكتب نحن بنعمل عندنا الإعلام عندنا الوجود يعني فالآن أنتم كنتوا تذكروا في لقاءكم مع الأمين مثلاً إنه ليش الناس تتخاذل وليش الناس ما تجي أنا ما وصلت القناعة بأنه الناس الوجودة ما وجودة الناس اللي يعمل هم الأقلية هي تنتج وتعمل العمل يعني والعمل منها يرجع العودة الآن مثلاً بالنسبة للأمين إذا كان هو يعمل في يونيون رود على خطوتين في مقهى في نفس الوقت يلعب كشتينة يعني ما يهمهم إيش الحاصل فدي لو قارننا نحن بوجود بكمية الناس اللي
0: يعملوا
1: هم أقلية
0: أقل صحيح ولكن اللي يضحوا وحتى اللي يبذلوا ماديا كمان اللي يضحوا
1: ماديا كمان هم أقلية عليك نور هم دول نحن نعتمد عليه وبالنسبة لمقارنة الجاليات الأخرى نحن في إسرائيل لازلنا بخير وحنزل الجهد الآن كمان قاعد أسمع كده مع حول الوسائل الإعلام زي صدر كتاب لأدمناد طاهر سالم
0: نعم.
1: وهذا الكتاب إن شاء الله حيوصل وحنتبناه وحندشنه وحنوزعه كده فنحن جاهزين له فالمشكلة وين موجودة يعني البلد دي لسه بخير يعني
0: الحمد لله نحن نأمن في كلامك وشفنا المبادرة الكريمة التي عقبت طبعا التدشين والناس جمعت 10,000 تقريبا في غضون أيام بسيطة فزي ما قلت المجتمع بخير
1: بالضبط المجتمع بخير ده دليل قاطع جدا أنه نحن الآن مبارح أنا كنت بتحدث مع الأخوين الدكتور ديش جميل وهو مؤلف الكتاب
0: نعم
1: حامد عمر يعني قالوا لا يمكن نحن الجالية الأسترالية موجودة في أستراليا دي جالية فريدة من ناحية يعني
0: يا سلام
1: أكد من الكلام
0: يا سلام ومع ذلك نحن قاعد نتكلم عن أقلية إذا نحن بنقول الجالية الأريترية الكبيرة في أستراليا لكن زي ما قلت في النهاية لما نتقلغل جوا نخش بنشوف الأقلية زي ما قلت فيها خير
1: بالضبط أنت شايف حتى الآن في موضوع الإذاعة مثلا سنويا قاعدين تشوفوا كم في المية قاعدين يتبرعوا من الوجود نحن لو وجدنا العدد ما يا أستاذ أحمد الجالية اللي تري هنا عددها هائل جدا مش حاجة فعلا لو طلعنا في دولار واحد نحن تعرف انت نسوي الدنيا وما فيها
0: يا سلام
1: لو شفت كيف لكن المشكلة وين النقطة المفقودة أنا ما فاهم
0: نحن دعنا نعمل نركز على هذه الأقلية الفئة الخير والبقية كمان تلتحق إن شاء الله
1: بالنسبة لنسريت أنا زي ما قلت لك ما بعرفها كثير ما جلست معها لكن اتذكر لها موقف من المواقف يعني هذه المرأة مش هاجر ما يرسال جاء عام 1983 جاء للعلاج للقاهرة ونحن كنا في وقتها في القاهرة.
0: نعم
1: أنا يعني
0: 84 بعد دخول الجامعة وكذا. نعم
1: أيوة بعد دخول الجامعة وبعد الاستعداد للإنقاذ المؤتمر الثالث.
0: نعم.
1: هي جات للعاج ومعها مجموعة المنادلين جول للمعشاة الطبية وكان في مقر خاص بالمنادلين الجبهة مأجراهم نازلة هناك وكنا نزورهم نعمل لهم كاتحاد الطلبة نعمل لهم الوجبات ونعمل لهم نغسل لهم الملابس يعني الشعب كان ينادر يعني الإنسان والدافع يعني كنا نخصص يوم لغسيل الملابس ونعمل لهم الأكل وكلنا فهي كانت معهم هناك. الغريبة هذه المرأة رغم أنها جاءت للعلاج لم تجلس ولا دقيقة يعني تتحرك حركة يعني بطريقة أسست فرع في البلد في القاهرة
0: فرع للنساء. نعم
1: للنساء أيوة لفت في البيوت بيتا بيوت المنازلين وبيوت العوائد الأثرية وطلعتهم لكم وأسست لهم فرع بقيادة المرحومة الله يرحمها والدتنا
0: الله يرحمها. نعم
1: فهذه المرأة
0: أنا قريبة كنت جاي للعلاج لكن كتلة من النشاط والحيوية
1: كتلة من النشاط
0: يا سلام هذا الجيل الذهب الذي احتاجت إليه أريد وجودته في وقت
1: تشجع الناس يعني وجوده. نحن كنا في الإدارة الوقت ده اللي فكتر والأستاذ عبد محمد موسى لما بصير في إريتريا وأنا وسهل السكر مجمع كنا في إدارة الاتحاد.
0: نعم
1: يعني هي ذات اللي وجهت فينا قلنا أي منادر يعني تخصص له يوم في بعض المنادلين والله بتوجيه منه كنا نبيت معهم في العيادات
0: يا سلام
1: في المستشفى
0: رائدة يعني ليس منادل عادي إنما رائدة كان ببنائه بتحفز
1: وتشحذ الهمم لكن زمان زي وزي واحد في المنظمات الجماهيرية في اللقاءات العامة في الجماعات كنا لكن البقاء الشرف يعني وجه بالوجه ده الحدث.
0: أستاذ أحمد جمع هل ترى أن احنا كمجتمع يمكن في استراليا تحديدا يعني التفتنا إليها مؤخرا يعني أنا سمعت كان يمكن في السنوات الماضية كانت بتعاني يعني سنوات طويلة كانت بتعاني احنا بنعرف هل تأخرنا هل تشعر بأننا تأخرنا؟
1: تأخرنا شديد لأنه ميت مثلا كان احنا المفروض يعني في ناس منادلين يستحقوا مراعات صراحة يعني في ناس يعني في بعض منادلين لهم أبنائهم ولهم يعني ما شاء لكن زي دي
0: أقربائهم وأبنائهم. نعم
1: لا ما هذه لا تملك أي شيء وأنا لو تابعت الفيديو أو مثلا التصوير أنا كنت بقول بعد الله الوحيد المعين الوحيد اللي كان لهذه المنادلة هي أسرة الشيخ عمر زازي
0: يعني ياسر وهذه معلومة يمكن ما كنا نعرفها كمان
1: ما كنت
0: الزميل برهان الزميل برهان عنده مداخلة. نعم معلومة برضو كانت بدت لنا جديدة
1: أنا ما كنا عارفيننا ونحن عارفيننا لكن مع ذلك كنا بخيلين برضو نحن شايفين الأسرة الساحلة ولكن نحن ما كنا
0: نجد متفق معاك. نعم
1: نحن ما يعني والشيء الثاني إيش هو لأن هذه كانت وصية الوالدة الله يرحمها هي خديجة نور زوجة الشيخ عمر زاز طبعا
0: يا سلام
1: وصوفيا بارك الله فيها والله يطول في عمره ويدي الصحة.
0: نعم وحتى صوفيا طبعا في كلمتها قالت في بعد خاص قال لهذه المنادلة كان بيزوروا بعض وبيعني حتى شهادتها قالت مجروحة عليها هنا في كلمتنا. نعم زميل برهان
2: أي نعم هو فعلا الكلام اللي قاعد يقال كأن المجتمع يشارك مثلا في مساعدة المنادلين القدامى والمحتاجين إلى آخره لكن برضه يا أخوان عشان نكون منصفين ما نحمل المجتمع يعني ما لا طاقة له لأنه هذا العمل اللي قاعد تقوم به المجتمعات في ظل الدولة المفروض الدولة هي تقوم بهذه المسائل بما يخص الرعية الأول ورعايتهم يعني
0: نعم
2: للأسف
1: كنت عايز أقول كده واسع
0: نعم
2: للأسف الشديد يعني الدولة اللي موجودة نحن طبعا شايفين وضعنا والمجتمع صراحة أخ محمد جمع يعني بشكل فردي بشكل جماعي الناس دائما قاعد تتعاون وكل واحد تقريبا لديه يعني من يساعده أو من لكن ده مجرد مساعدة ومجرد زي ما يقولوا بتقرأ بشركة ما هو حيكون مثلا يعني ما هو مصروف ثابت وكما قلت حتى المجتمعات لديها مسؤوليات الخاصة وعندها مشاكل الأسرية القريبة والبعيدة ومع ذلك كله صراحة أنا افتخر كون أكون من هذه المدينة صراحة. نعم. يعني ما في في أي دولة ثانية.
0: لكن صار برهان بيقول أنا محمد جمع قال لنا دلوقتي بس أفراد قليلين كان قايمين بيدعموه كده مثلا أسرة الشيد عمر زاد مثلا أفراد كم سفية عندنا وعندنا حامد في فيلا يعني قاموا بعمل كبير يعني
2: أنا ما قاعد أقلل
0: الأفراد عندهم دور يعني
2: لا لا لا نعم. أنا ما قاعد أقلل أنا ما قاعد أقلل من دور الأفراد لا لا.
0: أنا قاعد أقول شو ما يعفينا من مسؤولياتنا صح الحكومة ذي نخليها والنظام طبعا هو ما قايم بواجبه صحيح لكن إحنا كأفراد إذا لنا واجب مفروض ما يسقط عننا
2: نعم
0: يعني.
2: أنا ما قاعد أسكت
1: أستاذ أحمد نعم. في تجربة هنا معلش في تجربة مرينا بها في البلد ده. أنا أقول لك بما أنه الحمل موجود والطموح موجود والأفكار موجودة في تجربة حصلت في البلد دي
0: نعم.
1: دعم الرعيل الأول
2: أنا كنت جايك في النقطة دي لو كنت أديتوني فرصة شوية لكن لو يبقى مثلا بطريقة منظمة عن طريق المؤسسات الصغيرة أو الكبيرة اللي موجودة والتبرعات اللي بتجمع مثلا بدل ما تكون بشكل فردي زي صندوق الرعيل مثلا هذا الصندوق يدعم ويكون في مرتب شهري إن شاء الله يكون قليل يعني لأنه المساعدة المستمرة القليلة أحسن من الخمسة وعشرة
0: لكن البعض يقول لك لو عملنا كده حنختلف الشهر الجاي ندعم يا رعيل يا تشير حندعم يا منادر حندعم يحصل لنا اختلاف قاعد يقول
2: عشان كده أخلص كلامي بالنقطتين العمل هو عمل يعني يحتاج لدولة ليس هو عمل أفراد
0: نعم نعم سامة جمع
1: اتفقنا هو ده فعلا عمل الدولة بالنسبة لمرحلة الرعيل الأول هو ده شك دون أدنى شك عمل الدولة لكن الدولة ما فيش أنا أعتبرها الدولة ما فيش لسه ما تحررنا فإيش المشكلة موجودة يا أستاذ أحمد أو برهان اللي نحن جربنا تجربة في هذه المدينة قامت جمعية دعم الرعيل الأول
0: الرعيل مزبوط مزبوط
1: في الشهور الأولى مشت زي النار ودعمت وجبعت لكن بشوية شوية شوية شوية ما أعرف وصلت وين أخطأت بعدها في جماعة يعني أسسوا برضو لنفس المنظمة لكن حول العالم وليس لملبورن الوحدة
0: نعم
1: هي ناس ياسين أحمد عبدالله ناس يعقوب يعقوب عبدالله من كندا
0: وعندنا زميل برهان إسماعيل هنا وأريح مصالح كان فيها برضو
1: أريح مصالح من هنا هذه كمان أخذت فترة كده ومشت وفجأة الشلت فالمشكلة هنا قاعد هل نحن شوف يا أحمد أنا ممكن على المشكلة ده حملها إن إحنا نفتقد قيادة
0: نعم
1: نفتقد قيادة بس انتهى الموضوع القيادة سواء كان في الإدارة في إدارة الجالية بصفة عامة تقود هذه المسائل أو في مجتمعنا بصفة عامة نحن نفتقد قيادة توجه
2: وصلتنا. نعم. كده جاوبت على كل
0: نقطة. نقطة مهمة يمكن تختم بها هذا اللقاء نقطة مهمة يعني.
1: بس. نعم. هي دي
2: بس طيب شكرا أخ محمد جمع ومستمعين الأعزاء من لديه الرغبة للدعم أو لشراء الكتاب يمكنكم التواصل مع الأخ محمد جمع على رقم هاتف 0432-259-112 أو بالأخت سفية عمر إزاز
0: كيف ماشي حكاية البيع الأستاذ أحمد جمع ماشي كويس الكتاب
1: يتباع حكاية البيع النسخ اللي وصلتنا دي انتهت بعقل أننا النسخ جاية في الطريق
0: بس. جميل ده خبر كويس يعني ده خبر كويس
1: وصلتنا دي انتهت بارك الله في يومتها الحضور يعني لو تكلمنا عن الحضور حضور كان مشرف وكل شيء وكل واحد فيهم اشترى كتابين
0: نعم
1: لأنه كده ساعدونا في
0: الدفعه الاولى انتهت ونحن نحيي ايضا الاخوه الذين تسابقوا في التدشين اللي عملوه في موقع الجاليه هذه العشر آلاف التي جمعت في غضون ايام قليله فهذه الوجوه الكريمه وهذه الوجوه الجوده بارك الله فيهم ربنا يرزقهم ان شاء الله
1: نفتخر نحن بالضيافه كده نفتخر ان نحن من ابناء ملبورن
0: ممتاز
2: شكرا استاذ محمد جمع مستمعينا الاعزاء كان الاستاذ محمد كان ذلك الاستاذ محمد جمع وتحدثنا طبعا عن كتاب مذكرات المنادله الكبيره نسريت كرار ونذكر مستمعينا الاعزاء نحن أيضا نحن بنتكلم بالتبرعات نذكر المشاركين لدعم إذاعة صوت إريتريا بدفع الاشتراك السنوي لهذا العام كما ذكرنا من قبل يمكنكم إيداع تبرعاتكم في رقم الحساب 063132 ده الـ SBSB ورقم الحساب 11-499-101 والرجاء إرسال الإيصال بعد إيداع المبلغ بهذا مستمعينا الأعزاء قد نكون وصلنا إلى نهاية برنامج اليوم. كان معكم في برنامج اليوم أحمد محمود، برهان إسماعيل، وخارج الاستديو كان معنا الأستاذ الأمين عبد الله، وكذلك كان معنا الأخ محمد جمع. حتى نلقاكم يوم الاثنين القادم ببرنامج جديد، نستودعكم الله.

0: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير، تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب خلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، أخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) في أستراليا، فراجع الطبيب فوراً واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
1: A 3CR supporter.